0: kasih. Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Azkarul Masa. Azkarul Masa. أذكار المساء أذكار المساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: أذكار المساء.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz. Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.